حزنكم جي غريبين نتيه من لهيا نحس كلين من لبيتها تنظرا وأز بمرم بأخيم وبحسرت بلا لتبع آهو بنهي من بي كفن من دينن سر چياي بلن داكو بكيجة بدنا من بين وباي ولاتي من داكو بكيجة بدنا من بين وباي ولاتي من